الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله شهيب الشرف والإحترام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا

إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم وطرسوا وصدوا الخلال. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

الله أكبر. سبحان رب العظيم الله سبحان. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. في الله الله أكبر. سبحان الله الله

الله أكبر. سبحان الله العظيم. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.